كذا يوم شجرير ذاك وشايف سيدا ويا متراف أمر بوليتيكاي نشوف شف نير مؤسرات أنشين سيام كاريانا تلفيزا أسرات أنشين نكبه شيء شكل